0: سيئة.
1: لا كورة
2: دكتور ندرس.
1: أيوة لا صح لا صح لا
3: Cante com a Morcegão FM.